0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو لمسة يسوع، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ابتداء بالآية الأولى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. آمين. عزيزي المستمع، قال يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، أي في الأصحاح السابق: أنا هو نور العالم. وهنا في هذا الأصحاح التاسع يؤكد الرب على الحقيقة نفسها فيقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وقصة الأعمى الذي لمسه يسوع هي برهان على ذلك، فقد أعطاه المسيح أولا نور البصر ثم نور البصيرة، ولذلك شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. هل تقدر أنت أن تشهد الشهادة نفسها؟ أما كيف لمس يسوع عيني الأعمى، فالجواب موجود في العدد السادس، حيث يقول الرسول يوحنا: إن يسوع تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ولعلك تسأل يا عزيزي: لماذا جبل يسوع طينا لشفاء الأعمى؟ والجواب بسيط ومهم، وهو أن يوحنا الذي كتب الإنجيل قصد أن يقول للعالم كله إن الذي جبل طينا ليخلق للأعمى عينين هو نفسه الذي جبل طينا في البدء وخلق آدم. بكلمة أخرى، يهوى الرب في العهد القديم هو نفسه يسوع المسيح في العهد الجديد. وكان للمسة يسوع الشافية الكافية ردة فعل، لا بل ردات فعل مختلفة. ولغاية الآن لمسة الرب الشافية جسديا أو روحيا لها نفس ردات الفعل، وإليك بعضها. أولا، لمسة يسوع تحير الأذهان. كان التغيير ظاهرا للكل، فالأعمى الذي لم يرى النور منذ ولادته صار مفتوح العينين، والذي كان يستعطي ويتسول ترك التسول والاستجداء، والذي كان يتلمس طريقه بخطوات بطيئة صار يتحرك بحرية تامة، والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيرا لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس، بحيث أنهم صاروا يسألون عن المسيح قائلين: أين ذاك؟ يقول العدد الثامن وما بعده:
فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون قالوا: إنه يشبهه. أما هو فلكي يضع حدا لاستنتاجاتهم قال: إني أنا هو. فسألوه: كيف انفتحت عيناك؟ فأجابهم: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فلما سمعوا شهادته أخذوا يسألونه: أين ذاك؟ فقال: لا أعلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن كل واحد منا يشبه هذا الأعمى؟ فهو أعمى في الجسد ونحن عميان في الروح. هو أعمى منذ ولادته ونحن منذ ولادتنا خطاة. يقول داود النبي في المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هو كان يحيى حياة البؤس والشقاء ونحن كذلك من الناحية الروحية، ولكن يسوع الذي مر به في ذلك اليوم يمر بك أنت في هذا اليوم، وكما فتح عينيه يفتح عينيك ليعطيك البصر الروحي لكي تعرف الحق. وستجد أن عمل يسوع سيدهش ويحير الناس، بحيث أنهم يبدأون يسألون عن يسوع قائلين: أين ذاك؟ نعم، لمسة يسوع تحير الأذهان. اذكر أن العمى الجسدي لا يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالله، أما العمى الروحي فهو علة العلل. إني أصلي من كل قلبي كي يلمسك الرب بنعمته وروحه، لكي تضيء لك إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. عندئذ فقط تقدر على أساس الإيمان بيسوع وحده أن تقول مع الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

الشخص الخشن أو الفظ هو شخص عدواني غاضب، وقد يكون شخصاً ماكراً مخادعاً. هو لا يشعر بمشاعر الآخرين ولا تهمه مشاعرهم، فهو يعامل الناس وكأنهم أشياء. وهذا الإنسان الخشن يصعب أن تقيم معه حواراً نافعاً، فإذا تكلمت معه في أي موضوع تجده يقاطعك دائماً دون حرج، وربما تصدر منه كلمات عنيفة جارحة، وأحياناً يستخدم أسلوب الصوت المرتفع والمنزعج ليكسب أي مجادلة. وهذه الخشونة أو الفظاظة قد تنتج من نشأته والبيئة التي كبر فيها، فهو لا يعرف أحسن من ذلك، وقد تكون خشونته نتيجة لأسلوب حياته الأسلوب الأناني. فهو لا يهتم باحترام الآخرين ويعامل غيره من الناس معاملة غير كريمة، وهو لا يجد مانعاً أن يحرجك أمام الناس للوصول إلى ما تبغي إليه نفسه. وأنت عندما تتعامل مع مثل هذا الشخص تحس دائماً أنك في الجانب الضعيف، لأنك لا تستطيع أن تقابل هذا الشخص بالمثل، كما أنك لا تستطيع أن تقبل ألفاظه الخشنة. والسؤال هنا صديق المستمع هو: كيف تتعامل مع الشخص الخشن؟ إليك بعض النصائح. أولاً، لا تحاول أن تناقش الشخص الخشن، ولا تدخل معه في عداء أو مناقشات ومجادلات، لأنك لا تحقق معه شيء. ثانياً، إذا استمر في مقاطعته لك كلما تحدثت إليه في إحدى المرات، حاول محاولة أنت في مرة أخرى أن تطلب منه بكل أدب، تطلب منه أن ينتظر حتى تكمل كلامك، فربما تنجح أنت في هذه المرة. ثالثاً، الشخص الخشن عادة يحس بالراحة إذا دعوته لزيارتك في بيتك أو مكتبك، فإذا دعوته ولبى الدعوة وجاء إليك، عليك أن تشجعه حتى يفهم قيمة الوقت الذي ستقضيه معاً في مناقشة ما هو مجدي من الأمور للتوصل إلى نتائج طيبة ونافعة. رابعاً، الشخص الخشن من تجده يمتدحك مرة أمام الناس ثم يسيء إليك مرة أخرى، فكن هادئاً وحاول معاتبته بكل أدب واحترام على تصرفه المتغير من يوم إلى يوم. خامساً، أعطي الشخص الفظ وقتاً كافياً ليتكلم ويخرج ما في داخله من آراء تتصارع في كيانه، فقد تكتشف بنفسك السبب الحقيقي لسخافته وخشونة ألفاظه. سادساً، الإنسان الخشن قد يستخدم معك أسلوباً راقياً محترماً في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما يعود إلى أسلوبه الفظ المعتاد، فلا تصدم إذا حدث ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديق المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديقي المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

الحرية. الحرية من حيث المبدأ لها قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، وهي ترتبط بأذهان الأمم والأفراد، والحديث عن الحرية محفوف بالمخاطر. فالحرية المطلقة مثلا تؤدي إلى الفوضى، لأنها تتجرد من الحدود التي تضمن سلامتها، فتتحول إلى قوة مدمرة تكتسح في طريقها كل التقاليد الصالحة، مما ينتج عنه انهيار المجتمع بكامله. والحرية المطلقة يمكن تشبيهها بالبركان السائر الذي يجرف معه كل معالم المدنية ولا يترك سوى الخراب والدمار. ولكن لكي تكون الحرية مثمرة وفعالة، عليها أن تكون حرية مسؤولة، لها ضوابط محكمة تقوم على ثلاثة أعمدة، وهي الحق، العدالة، المساواة. هذه الأركان الثلاثة لابد من توافرها في المجتمع لكي يحتفظ بسلامته. إن الحرية المسؤولة تتسم بالوعي والنضج، لأنها لا تقوم على أهواء الفرد أو نزواته. والحرية المسؤولة تتقبل ما تراه نافعاً لخلق مجتمع أفضل يسعى إلى توفير الأمن والرفاهية لأبناء هذا المجتمع. فهي أولاً كما قلنا تقوم على الحق، فلا تكون الحرية حرية إذا تجردت من الحق. والحرية الحق هي التي تبذل كل ما في وسعها لإعانة الضعيف ومساعدة المظلوم والدعوة إلى المحبة والإخاء وعمل الخير للجميع.

ثانياً، الحرية المسؤولة تقوم على العدالة. فإذا تلاشى العدل في أي مجتمع، سوف تسوده الدكتاتورية ويعم فيه الفساد والفوضى. إن الحرية التي تتصف بالعدالة فهي تولد السلام في قلوب طالبيها، فلا يجرؤ القوي على هضم حقوق الضعيف. ثالثا، الحرية المسؤولة تقوم على المساواة، ففي ظلال هذه الحرية يتساوى جميع الناس في نظر القانون، فلا يجوز أن تتمتع طبقة معينة من المجتمع بامتيازات خاصة دون الطبقات الأخرى. والمساواة تفتح أبواب الاجتهاد والعلم والعمل وسائر الحقوق المدنية الأخرى أمام الجميع، على أن تلعب الكفاءات دورها المتساوي بين كل طبقات المجتمع الواحد. نعم، إن الحق والعدالة والمساواة هي الأسس الراسخة للانتفاع بالحرية الصادقة بين جميع أفراد أي مجتمع يتطلع إلى الحرية الحقيقية.

أهلا بيك مستمعي الكريم. في شذرة بتقول ربنا ما عندوش وقت ضايع ولا ركن عرف، ربنا عنده ترتيب للي خاضع ومستني دوره وواقف في الصف. عايز أقول من خلال الفكرة دي ببساطة إنه ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، لا الحاجة اللي بنعملها بتكون إيجابية ولا حتى اللي بنعملها وبتكون سلبية. مرات كتير بنحس ان احنا مهمشين منسيين، وكأننا من حسابات الله وحسابات البشر صرنا ملغيين. واكتر شعور بيأذي الانسان نفسيا ان هو مركون او ان هو منسي. بس النهاردة كلمة ربنا هتقول لنا من خلال آية معينة في سفر استير، اول آية في استير 6، تقول لنا انه فيش حاجة عند ربنا بتتنسي، ولا سيما الحاجات اللي بتكون ايجابية في وجهة نظرنا واحنا منتظرين عليها تقدير، منتظرين مكافأة، منتظرين ربنا يكرمنا يباركنا يعوضنا. لكن ممكن نفاجأ بعد اللي عملناه ده انه ولا حاجة ايجابية من اللي احنا مستنينها حصلت، ولا سيما لما بنستنى التقدير من الناس، التقدير من البشر، الناس اللي حوالينا، اللي في الشغل معانا، اللي في الكنيسة، اللي في بيتنا، الناس اللي حوالينا بنستنى نوع من أنواع التقدير التكريم، لكن نفاجأ برد فعل عكسي. مش بس في تقدير، لكن ممكن يتحول التقدير إلى تكدير، بدل ما يقدرونا يكدرونا، بدل ما يشجعونا يحبطونا. ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه مردخاي، عمل جميل كبير جدا جدا في مين؟ في الملك. واحد في أقل الفئات عمل جميل كبير مع راجل ملك في أعظم الشرايح الاجتماعية، وبسبب اللي عمله مردخاي صار الملك مديون لمردخاي، مش بفلوس، مش بذهب وفضة ومال، لكن مديون بعمره، لأن الراجل ده كان فيه خدعة ومؤامرة بتدبر لاغتيال الملك. الراجل ده كشف الخدعة، فكان المفروض يكتب اسمه بحروف من ذهب في مذكرات الملك والأكثر من مذكرات الملك، أنه الملك يعليه ويرقيه ويكافئه ويباركه والكلام ده كله. الغريبة أنه كتب ما فعل مردخاي بحروف عادية من حبر عادي بريشة عادية على ورق الملك العادي، وكان الأمر كأنه انتهى. ده في نظر مردخاي وفي نظر الناس أنه عمل حاجة كويسة واتكتبت كلمتين في مذكرات الملك والموضوع انتهى. بس عايز أشجعك أنه اللي انتهى عند الناس ما انتهاش عند الرب، واللي انت عملته لمجد الرب واللي احنا عملناه يذكر أمام الرب. لو صعبان عليك إنك منسي من الناس، أو صعبان علينا إنه الناس نسيتنا في حاجات عملناها إيجابية، عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا ما بينساش. اسمع كلام الكتاب وتشجع وتعز بي. في استير 6:1، في تلك الليلة طار نوم الملك، في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك. تفتكروا هل صدفة إنه الملك نومه يطير؟ هل صدفة إنه الملك ما فيش أي حاجة تفرحه الليلة دي ولا تسليه، يروح يأمر إنه ييجوا بالسفر بتاع تذكار أخبار الملك يؤتى بيه، ويفضل يقرأ قدامه ذكريات كتير، ويقف قدام حاجة بعينها عملها مردخاي؟ ده بيقول لك ببساطة إنه حتى النسيان بسماح من الله، ولما يتذكروك ده بسماح من الله. تخيل معاي لو كان في وقتها الملك افتكر مردخاي في اليوم اللي فيه مردخاي كشف المؤامرة وأفشى سر المؤامرة، كان عمل الملك؟
كان رقاه، كان حطه في منصب تاني، وأكيد مردخاي ما كانش هيتساب من هامان الرديء الشرير، وكان هيقع في نفس مشكلة مردخاي والسجود ليه، وكان برضه هيتلكك له هامان على مشكلة تانية، وساعتها الملك ما كانش هيقدر يكرم مردخاي ولا يساعده. عايز أقول ببساطة أنه حتى نسيان الناس بسمح من الله، لأن هو عنده وقت للإكرام وعنده وقت للاستخدام، عنده وقت بيركننا فيه شوية، بس عنده وقت بيباركنا ويشتغل فينا ويشكلنا ويطلعنا الإناء النافع لخدمته. اوعى تزعل من وقت الله فيه بيركنك شوية، الركنة دي مش بيركنك لأنك مالكش قيمة، لكن بيشكل فيك، بيعدل فيك، بيظبط فينا وفي شخصياتنا وفي حياتنا. بس زي ما في وقت يقول لإيليا اذهب واختبئ، في وقت يقول له اذهب وتراءى، في وقت ياخدنا على جنب كده يشكلنا ويجهزنا، وفي وقت يلمعنا ويباركنا ويستخدمنا. في تلك الليلة طار نوم الملك. ثق انه في ليلة وفي يوم يقدر فيه الرب يحول كل شيء لخيرك ولخيرك. في يوم يتقال عنه في إشعياء ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية. بصلي من كل قلبي علينا تبقى عليه، ما نقولش احنا منسيين، نثق في صلاحه وفي أمانته، والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: E noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, anche per oggi. Lasciamo in sottofondo questa canzone e ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato: Tom Padula, Gennaro Cozzi
1: e tutti gli ascoltatori.
0: Tutti gli ascoltatori che sono stati con noi. Io devo annunciare che questa è la mia ultima puntata per un po' di tempo, perché ho avuto la fortuna di, anzi, andrò a far parte del team di SBS. Quindi per un po' non sarò su queste frequenze, sarò magari dietro al pannello, non mi sentirete spesso, sarò comunque qui magari ad aiutare Teresa.
1: Ed io assieme agli ascoltatori ti facciamo i migliori auguri.
0: Grazie mille.
1: Speriamo che tutto va bene per te, se vieni ci fa piacere, se non puoi venire non possiamo fare niente. Questa.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: Three Triple Z 92.3 FM.
11: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ومواقف. إذا أراد الشاعر أن تكون له قوة سياسية فلينضم إلى أحد الأحزاب، وإذا انضم فلن يكون شاعراً. الظلم في أي مكان يهدد العدل في كل مكان. القانون يجب أن يكون محترماً، لا لأنه قانون ولكن لأنه حق. لا زعماء الدنيا علماء ولا علماؤها زعماء. سهل أن تحب البشرية، صعب أن تحب جارك. أن تعيش في ماضيك هذا أرخص. نتحدث عن الماضي الجميل مع إنه لا مضى ولا كان جميلاً. لا أنت جميل كما تقول أمك، ولا تافه كما تقول حماتك.

92.3 FM البرنامج المصري. فقرة جميلة بتقول حيل فعالة لتطويل الأظافر في أسبوع واحد، هتنفعك لو عندك مناسبة. معقولة ده؟ ترطيب الأظافر يوميا. تعاني الأظافر من الجفاف مثل البشرة تماما، لذلك يعد الترطيب خطوة أساسية في حمايتها من التقصف. لذا بينصح باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز النمو. تجنبي استخدام المواد الكيماوية القاسية للإفراط في استخدام مزيلات طلاء الأظافر التي تحتوي على الأسيتون وبيؤدي إلى أضعاف الأظافر. من الأفضل اختيار منتجات خالية من المواد الضارة. ثالث حاجة، الاهتمام بالتغذية الصحية. من الأفضل أن تتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والمكسرات لما إنها من تأثير مباشر في تسريع نموها. تقليم الأظافر بشكل منتظم، ويفضل استخدام مقص مخصص للأظافر لتجنب حدوث تشققات. ارتداء الجلافز أثناء الأعمال المنزلية لحماية الأظافر من التلف. تدليك الأظافر وتنشيط الدورة الدموية باستخدام الزيوت أو الكريمات يساعد على تحسين تدفق الدم، ما يساهم في تحفيز نموها بشكل أسرع وللحصول على نتيجة أسرع بفضل تجنب قدم الأظافر لأنها من أبرز أسباب ضعفها، والحرص على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، واستخدام مبرد أظافر بطريقة صحيحة لتجنب التشققات. اتبعي النصائح وحتكوني مبسوطة.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فما حكاية مكان. اخترت لكم النهاردة حكاية مكان الساحل الشمالي. الساحل الشمالي في مصر هو الشريط الساحلي الممتد على البحر الأبيض المتوسط لمسافة 1050 كيلومتر من رفح شرقا حتى السلوم غربا. يعد الواجهة الصيفية الأولى في البلاد، ويتميز بمياهه الفيروزية النقية ورماله البيضاء الناعمة، وينقسم إلى الساحل القديم المليء بالحيوية والخدمات والساحل الجديد الذي يضم أرقى المنتجعات العالمية. أبرز مناطق الساحل الشمالي: الساحل القديم الأصلي بيمتد من الكيلو 21 إلى الكيلو 105 طريق اسكندرية مطروح، بيشتهر بكرة مثل مارينا التي تضم أكبر ميناء ياخوت، و يوفر أجواء ترفيهية وخدمات متكاملة تناسب العائلات. منطقة سيدي عبد الرحمن بتقع في الكيلو 130 تقريبا، وتعرف بشواطئها الساحرة، وتحتوي على منتجعات فاخرة مثل مرسى. منطقة راس الحكمة بتمتد من الكيلو 180 إلى الكيلو 230، وتعد الواجهة الأكثر جذباً للاستثمارات الفاخرة حالياً بمشاريع ضخمة مثل ماونتن فيو وسولارين. العلمين الجديدة: مركز الجيل الرابع الحديث، وتضم أبراجاً سياحية عالية عالمية وممشى سياحيا، وتعد أيقونة منطقة السكن والإقامة. بتتنوع الخيارات العقارية بين الشاليهات والفيلاهات المستقلة، ويمكنك العثور على شاليهات للإيجار اليومي بأسعار تبدأ من 1500 إلى 10000 جنيه مصري وأكثر، وذلك بحسب موقع القرية ومستوى الرفاهية. الطرق والوصول إليها: يتم الوصول للساحل الشمالي بسهولة عبر شبكة طرق حديثة، أهمها طريق القاهرة للهات المستقلة، ويمكنك العثور على شاليهات للإيجار اليومي بأسعار تبدأ

الحكمة مباشرة في غضون 3 ساعات. مطار العالمين الدولي الذي يخدم الرحلات الداخلية والدولية. وبون فواياج.

92.3 FM البرنامج المصري. كلمة من القلب لك عزيزي المستمع. خطط صح. مع زيادة التقدم العلمي أصبح التخطيط من الأمور المهمة للنجاح، وصار علما يدرس في الجامعات، بل وصارت له وزارات متخصصة في بعض الدول. فكما يحتاج البناء المعماري إلى تخطيط له قبل الشروع في العمل والتنفيذ، فإن أي مشروع عام أو هدف شخصي للمستقبل يحتاج إلى تخطيط مناسب قبل البدء في تنفيذه. وأصبح الشاب الحكيم هو من يضع نصب عينيه الحكمة التي تقول: إذا كنت لا تعلم أين أنت ذاهب فستصل إلى المجهول. أنت قادر على التخطيط، فقد ثبت أن بمخ الإنسان قسما للتخطيط يستطيع به أن يخطط للمستقبل القريب وللمستقبل البعيد. ذلك لأن الإنسان يتمتع ببعض القدرة على توقع الأحداث التي يمكن أن تجرى نتيجة توفر أسباب أو عوامل معينة. وهكذا يمكنك أن تسهم بتوفيق من الله في تعديل مجرى حياتك المقبلة، وذلك باستخدام الأسباب المتاحة لك. فأنت تزرع اليوم لتحصد غدا، وتستذكر دروسك الآن لكي تنجح في آخر العام، وتجتهد في مشروعك التجاري الصغير هذا العام لكي يكبر بعد بضع سنوات، وهكذا. وما يحدث هو أن مخك يتخيل النتائج أولا، ثم يقوم بالتخطيط لها بعد ذلك. وعلى هذا فإن النتائج ترتسم في مخك أولا، ثم تقوم بتحديد الخطوات اللازمة لكي تصل إلى هذه النتائج. ولكنك عندما تنتقل من حيز الفكر إلى حيز الواقع، فإنك تعكس الترتيب، فتبدأ بالقيام بالخطوات وهي بدورها التي تؤدي إلى النتائج المستهدفة. حظ سعيد وخطط صح.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع معدنا مع قصة العدد بعنوان المرأة التي تغلبت على خوفها. كانت هناك امرأة تدعى ندى تخاف من التحدث أمام الجمهور. كان هذا الخوف يعوقها عن تحقيق الكثير من أهدافها. قررت ندى مواجهة خوفها والتدريب على الخطابة. بدأت بحضور دورات تدريبية وممارسة التحدث أمام المرآة. بمرور الوقت أصبحت ندى متحدثة بارعة وبدأت تلقي محاضرات في مؤتمرات كبيرة. الدرس هنا عزيزي المستمع هو أن مواجهة المخاوف يمكن أن يقود إلى تحقيق إنجازات عظيمة. أكيد أكيد أكيد.

92.3 FM البرنامج المصري. ما زلنا عزيزي المستمع نواصل فقرات البرنامج المصري. موضوع لازم تفتكروه دايما هو ايه؟ عدم ارتداء التلاميذ الغطاء الواقي اي الهلمت عند استخدام السكوتر يمثل خطورة كبيرة على سلامتهم، حيث اظهرت تقارير السلامة تزايد الاصابات المرتبطة بالسكوتر خاصة كسور الدماغ. لتفادي المخاطر وتغيير هذا السلوك يجب تطبيق برامج توعية مدرسية واستخدام معدات السلامة. يمكن معالجة هذه المشكلة عبر عدة خطوات عملية وفعالة. إزاي؟ التوعية بأهمية الهلمت، دورها في حماية الرأس في حال السقوط، الالتزام بالقوانين، توضيح أن ارتداء أدوات السلامة يعد شرطا أساسيا وإلزاميا قانونيا في العديد من المناطق، تسهيل الحصول على المعدات، توفير خيارات لشراء أو استئجار الهلمت بأسعار مناسبة. القدوة الحسنة قيام الآباء والمعلمين بارتداء الهلمت أثناء ركوب الدراجات وأثناء ركوب السكوتر لتعزيز السلوك الإيجابي، لأن ده أصبح كابوس عند الأهل، ولازم الأهل يراقبوا أولادهم وينصحوهم دايما اعمل كده بليز.

92.3 FM البرنامج المصري. ومن روائع الحكم في الحقيقة أنا لم أعد آسف على أحد، أنا آسف على نفسي التي أضعتها في إرضاء كل أحد. من جبران خليل جبران: التفكير الزائد يسرق منك حياتك ويسرق منك سعادتك ويسرق منك ابتسامتك، هون على نفسك. إن كنت تفكر كما يفكر الآخرين فأنت لا تفكر. بعض الناس مثل العطسة، عندما يخرجوا من حياتك يجب أن تقول الحمد لله. إن كنت تملك الكثير أعطي من أموالك، إن كنت تملك القليل أعطي من قلبك. وأخيراً، الصمت متعب لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لنا لقاء آخر إن شاء الله غدا من الساعة 4 لـ5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always, always smiling. Take care on the road and enjoy the rest of the afternoon. From Corinne, have a lovely afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريت بزيد حراريه تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالبي انتا كل ثلاثة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخان نسا تريب زيد ويب سايت بيم www.threatbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نابي سنهوجي من ناج بحمد رالي تخيش ساخاي تل تسمح لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تل تسمح لك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستد فركاخو بالناج ومد كبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. خاخا شو تسمى تشلي مهراجوا نتواق ريما نسور خزانات
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر وا
0: محمد جامين
1: يتي تلو بزال خسري تربل زيت حراري أي تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني قلازانا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة

قولا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زد قدر خو حر بدر ميديا سيرفيس حركات ي حر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام محمد كهلبي اخغات فوين دوك ياش لخوزل زات زو خبراي سينياو نقرب بازنا طب تزينيان تا سات زو لي طبزاشنا لي خو خبراچوم اخصاب ميغال اخغات فوين دوك ناشتنا يخونال جوجل هوتر هجه سوتوا کوریدر نیروت هیت فرکو ملیل زال حسابو توزی سبروا حرر تاریخو زمانیانت بحزت وحب دلاغ مخنزو حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری گلتو حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدری حرر تاین دور هجه سوتوا چه خلوت زیتمه حرر لیو جوجل علم حکوف کراس استولی استو اوگا حوجی موی بی دو آوتا می حرر رئيس وقتي زو بيزي غلط وقتي بي ألم حقوف كراسي تا جوغل حطر هذا الفيامات سيكاننا تاريخ زينيو بيقد آواج سينيو بداروتو حجيس جيل بي زمانيانات بحمت وحب بي حرارزات حجيس ماننتو زيتري أبيو انتبايت بيهم غلطو ألم حقوف كراس أسو والدي منبرتي حوي موزيامو متينس بي مهيج بي قدور أمتاش لي دن تزلتي ستيونت أكاناو ما تاريخ زو كوريدر نيروت بروجكتيا چي اتفرقو ميل تحسيبو مسبر زوم أكاناو يالم كراستا هترو كفينيا بي مسلط متفرق زوم دي باي بغلطو حرطاين دور جوغل كوريدر نيروت استو بي زهتان كيلومتر بيلا ايو خونزالو كوريدر نيروت دي لاغاچ مدلق زيوم اقنو لوي بيم بيكت كوشاشي گنج بوزينارو اتايشو ناس جيلاج خيجو مازيو كوچير اوغاچو لب ملو مناوت بي متفرح تلي موچ قلح تليم يتماحلو زال شرطي مونيلي متفرق زوم ابيينو يم حسني زوبي لويبيم امروسو احد نتبه امسو داي نتبه زترخه بيو نتيجه مخنزوم اكنو يدينك زال دلاغل يلاك سر زو لكن داي حوازو تعاونوت مخنزوم كيكلوما مدقفاف بيكم داي نت بلول سير بيكم ابوا احنتوا زي داي حدف مديج مدفرق زو مخنزوم اكنو پروژکت زو محدوا شرطی خطر مسبر به امتوا حکومت وزت کورانیا ازی باش سینیال ام دلاغ نصیب زی خلق نه رت مخنه زوم کې کلو دیبای بهم هوج موی به 100 کیلومتر اسما کوریدر دلاغ وا حکومت تاسیسات کنسول چه خلوتوم اتګلو هجوت شعوب به حفحف بایتی به تخیتای وقتاچ به می به زیتونیا زکو مس دلاغ مدلګلی چنزیاو موګد ما حف بایتی میچسل نتوم اګنو تخیتای وقتاچ به زید دلګو دلاغا چو موارا مکیراحوا متفاقد ای زو به حلوف شرط زو دای حواز مت آون یمیچسل

مرحبا ودنا يتكبراتشو هي النسكو سنة بروغرام تكتتاو تشاتشن زاري دقمو يا الله فكار كونا مننايو سلاسة زتان انياون يا الله سبحانه وتعالى نسمي هنا السم الحفيظ يميلوي هنا تاريا اندل مرنو اهنن يا الله سبحانه وتعالى نسم مجمرا بركو من دنو باوستو يالو سير من دنو يميلون ان شاء الله يمنايو هنا إهن نسم الحفيظ يميلو يا الله سبحانه وتعالى نسم بورقة لي تصفى يالا يا ذات اندوهنا ويمدقمو ينتلتلو اندوهنا أو كالهنا دقمو في وقت الضيق بمي جنكو ساعت يجنكو وقت لي يمي دقمو اندوهنا وجد بركة في وقته يالو عندنا بوقت لي بركة الله يدرق الله تعلالو وقت ببركة الله يقونا تصفوال أن العلماء من الالو من علقه ونام بين السبع إهن الحفيظ يميلو يا الله سبحانه وتعالى نسم أنقتل أي إند حرز أنت التلوت بأوري وش مكاكل مكوان بيتنيا بأ الله سبحانه وتعالى فقد أوري وش اندينكوت الله يدرقه واللالو الله يتبكه واللالو الله يتبكه من يرقوال أنما أصابك لم يكن ليخطئك بأنت لا يلتكست به نقر الله اندي كست سلال فلقنا الله اندي كست كفلق من نقر لتبك هيتل الزمقى إهنن يا الله انسم اندات تنتلتلو الله يدرقها ياسر السهل بأنت لا يهون نقر اندي كست الله كفلق مالتنا سلزي إهي الحفيظ يميلو يا الله سبحانه وتعالى هسم قريه لابزونا قر يميتا كمنو ما معناه معناه من دنو ترقم من دنو يميلون كاين معناه الحفيظ الحفيظ لمن يشاء من الشر والأذى يفلقون كشر نقراتوش كمدفو نقراتوش كأذائكهن نقراتوش كمهلكاتوش الله يطبقه يفلقون سو كفلقوا نقري تبقى الله عندنا تبقى كفلق من نم لقورانا يتلم من نم ولو اجتمعت الأمة أمة باتك لي بسباسب إنسم جنم بسباسب لمن على أن يضرني أنين لما قدات بسباسب أنين لما قدات يتلم إلا بشيء قد كتبه الله علي الله بني لي عندك قدة يفلقات نقر كالك بزاك بيهون انجي بليلة نقر بجراش اني اللي قدوني اجلهم الله تباكي نونا يتباكي وجهلو تباكي تاليا الله سبحانه وتعالى بقرآن لي من الال ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقل عليه حفظه أنيان متباكيهن يفتراتشون فترتات متباك بجراش أيكبدهم الله ولا يؤوده حفظهما يعني الناس متبكوا الله أيكبدهم مالتنا من سبعة سماياتنا سبعة مريتنا من بل سهلنا عليه لا الله قرنا قللنا سبعة سماياتنا سبعة مريتنا متبك لا الله قركو هنا قللكو هنا أننا ننتنس الله نمتبك لا الله قرنا مالتنا إمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقه الأكبر بمبال كتابة شورا من الالو نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليها له. أو الله سبحانه وتعالى استوى على العرش عرش ندتك وتعترى أنمنا لن أنك ألنا له أنمنا لن أنك ألنا نقرقن استواء تبلو سبال من غير أن يكون له حاجة إليه كعرشقن كجلس يسفل لقونه الله عرشن يفتره الله عرشن يسقنه كعرش فلاقي هون وارلم كعرش تتكامي هون وارلم بل اندعو مناله وهو حافظنا على العرش بل اندعو مناله عرشن يمتبكو الله نواله وغير العرش كعرش وجه اللون يتبكوا الله نو النزين هلو ناقر بنسي تبكاتشو من غير احتياج له كالنزا ناقر فلاقي هون ولا اللم
ስለዚህ ኢማም አቡ ሐኒፋ ካራቱ መዝሀብ መካከል አንዱ ምን አሉ? አላህ አርሽን እንደፈጠረው እናቃልና እናምናለን። አርሽን እንደተቆጣጠረው እናቃልና እናምናለን። ነገር ግን ከአርሽ ፈላጊ ሆኖ አይደለም። ከአርሽ ከጃይ ሆኖ አይደለም። እንዲያውም አርሽንም ይሁን ከአርሽ ውጪ ያሉትን ጠባቂ ወሱ ነው። አላህም በቁርአን ላይ ምን ይላል? ወረብከ አላ ኩሊ ሸይኢን ሐፊዝ። ጌታ እኮ አላህ ሁሉንም ነገራቶች ጠባቂ የሚጠብቅ እንደሆነ በግልጽ በቁርአን ላይ የተጠቀሰልን ሁኔታ አለ። ታዲያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ ይጠብቀን እኛንም ዞሮቻችንን በጠቀላይ ከኩፍርም ከተለያዩ አዚያዎች በላእ ከሆኑ ነገራቶች አላህ ይጠብቀን። ዒልሙንም ዓመሉንም ተቋሙንም አላህ ይወፍቀን። በሚቀጥለው በአላህ ስም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።